0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
0: Will they not regard the camels, how they are created?

0: thou enveloped in thy cloak.
1: قم فأنذر.
0: Arise and warn.
1: وربك فكبر.
0: Thy Lord magnify.
1: وثيابك فطهر.
0: Thy raiment purify.
1: والرجز فاهجر.
0: Pollution shun.
1: ولا تمنن تستكثر.
0: And show not favor seeking worldly gain.
1: ولربك فاصبر.
0: For the sake of thy Lord, be patient.
1: فإذا نقر في الناقور.
0: For when the trumpet shall sound,
1: فذلك يومئذ يوم عسير.
0: Surely that day will be a day of anguish.
1: على الكافرين غير يسير.
0: Not of ease for disbelievers.
1: ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: Leave me to deal with him whom I created lonely.
1: وجعلت له مالا ممدودا.
0: And then bestowed upon him ample means.
1: وبنين شهودا.
0: And sons abiding in his presence.
1: ومهد له تمهيدا.
0: And made life smooth for him.
1: ثم يطمع أن أزيد.
0: Yet he desireth that I should give more.

0: Freunde.
1: And from the evil of malignant witchcraft.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: And from the evil of the envier when he envieth.
2: Chapter 11, verse 1.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.